0: السمع اب خبار فاتبعه من ذلك يطب نك لوك يطب شهاب ابجم مبين بالله ذلك لك دوتكو منا جاب بو ديمي تي سورت جيمي جيمي سين بوب نيوكو واخ ان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وصهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجده شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لون الجمين يوك وقت سورة الجلي يلن تيال يوم جمين أنا يوم دي بيون نيون تبي عليه الصلاة والسلام دنيا اللهم بأسمان سي شك مفيس دلي أت أي ملاقي ويبار دلي xibaar yi daan am buntuñ ko am malaaka yi muñ ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag nit jiitu néew nag dañu daan dem toog sa di dëgg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax gi seen pas-pas loolu jumee nañ loolu amut ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jine yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënuñ ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxayna fiiha ñu sànni ci ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu faxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pose ba mu tolloo mu ne أنبتنا في الأرض من الزروع والثمار من كل شيء موزون بميزان الحكمة بدقة وإحكام وتقدير يمكن فقطك وصوصي يالا دفك في دفنك موزون دفعي إكليبرو واو ما نام لن متنك منتك با متلو وجعلنا لكم مدفن لن فيها تصوصي معايشة الدنبكاي دنبواي نمين دلك وبانين في جب ومن أتلو خمنك lastum lahu nekku leen di raasixina di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xari ñu yor nag ñi ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kattanu borom bi tabaraka taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje
1: بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي غينا بي ني سانتي يالا جولي سي نونتي بي صلى الله عليه وسلم دلسي نانيو سي كاتونو بوروم بي تبارك وتعالى سي تفسير بي تخاوان سي سوره الحجر بي مو امي ايا فوك اك جوروم نيت دمون نانيو صاح با سي ايا نيار فوك waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaaha wa alqayna fiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiix defal ñu dégg ak topp. xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wane maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jànge ne yàlla ko am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba bañu fi jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayrun wa in charran fa char bu ci yar ma ndem dugut yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañu ko suuf si tàllal nañu ko muy fi ngay gis yow day tàll ci yow yàllay wax ak yow fi sa xel toll waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun suuf si dafa mel ni bal waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli kon bu alquran di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dañ ñu nekkee te mooy teeñ wu ndaw teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond da lay wax da ngay wax rek.

لأنهم يقومون فيها ويمكثون نينا نار جهنم لني أم ندخ دني سلجف ندخ دني يدي لا يقدى عليهم نانا كندلن ري فيموتوا نيدا كندلن ري kendo atte ci ñoom ray ñuy dé ndax bu ñu déxé day melni dañuy noppul ku ci mbogulum sawaram la yuqda desulen ray alehim ci ñoom fayamuto ñuy dé la yuqda deful atte ci ñoom dé alehim fayamuto ñuy dé manam dé dal duñ ko fa def lu ngir mo metti metti rek suma la yamuti fiha wala yahya yalla jall musal ولا يقفف ديف الايفل عنهم تندغ سوارا من عذابها تمغل كدغ سوارا كوني امول بن بس ولا ين وقت ولا سنفا با جن جامونو دي نلاي واني لا فا نيك ولا يخفف عنهم من عذابها كوتو بغم تي كاي موي كو خامن دو فا دغ waye ko faxas dug nar jahannam mom la wala yuqaffaf anhum min azabha ken du la wagnil mugal ga beut bu sa day gëndi metti beut bu sa day gëndi tar beut bu sa day gëndi naqari waye desu ko wagnii suñu ko yokul kazalika nina najzi lañuy fay kul kafur bepp weddikat bepp sulkatu jëf bepp sakkatu def lu bax tbarakallah متاخ الفان دغمان كلما قبت زدناهم سعيرا صورا ونيت ني دغ نيويت يالا با دغ فا صابو ديمي با نارك جيم رك زدناهم سعيرا نودلي وات لن اي خال نودلي وات لن مات نودلي وات لن سفر مو گن متي كون نك نون لا يالا فاي كيب كو ودي كو ودي نك موي كو ودي القران وديرين تبي ودي اي جار جارام tabarak allah bana pit kula defal kuna don ko jerejef budé yalla don ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafr ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dugg ci bir gën ko yaatu mom bat bobu وهم يوم ينك بير سوارا يسترخون ننغيوخو تي بير سوارا دي ساكو قتلكو دي يكو تسين كادو يدي وقتكو ربنا ايو سنجي برام اخرجنا نملي نانغ جين نيو سوارا ومتنا نغي لك سين سينيا نغي لك سين بدية لك سين بيو ينديسان seen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak ray muy nas nasi mom la sawara lak tay tabarakallah mu metti lol wuxum ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñanga yuxu ci kaw di saku ko lan xatte ñanga daan rabbana ya suñu borom akhrijna ñi ngi lay ñaan nga genn ñu lu tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax غير الذي نبكت ليغا خامني كنا نعمل موم لا ندان جف سوني генي في با ني ديمات ادنا دا نانيو ديف لو ووتيك لي ني دان ديف لاغا دان ايه دا نانكو باي ليپ لو دان ايه تي بوروم خام خام ني دون نكو واخ نين ديغون نونكو دنج كو گموتول ناخ بو ني واخ رك ني ناه غايي واخ رك am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na axrijna na'mal saalihan gayra alladhi kunna na'mal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek ba génn ñu sawara yóbbu woon ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yiw yiw wi jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam Moussa Guèye di waxe yiw wi jaarul ci yoon.

nga ne ah man kat daf may febar ama al-akhirah nak su duggé al-jann mom la yazuquna fiha al-maut illa al-maut al-ula wa waqahum mufagallan azab al-jahim mbugulum sawaraw jahim yalla ñal musal ci mbugulum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba xayu yalla tax waye du ngor dug njambar zalika dug aljana nak huwa alfawzul azim moy taxe gurey ga moy taxe gurey ga zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala eppeli li lola lepp dal agul ci alfawzul azim zalika dug aljana nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom alfawzul azim moy taxe gurey ga waaw سوف ترى إسن جل الخبار أفرس تحتك أو حمار نني بيدو مام شغل حاج مالك بقول سوف ترى إسن جل الخبار أفرس تحتك أو حمار مني بو فكين وخني فصل ورا ولا مبام في نينا واخ كو في تيالنا ناني دم با الاخره تي غي خم فاس nga waron wala mbam سوف ترى إسن جل الخبار أفرس تحتك أو حمار تبارك الله سورة الدخان أي جرم فك أك جرم نار فإنما يسرناه القرآن جي سوك من جنك فإنما لفنك يسرناه دنكو ينبل باللسانك تسلمي وهي القرآن ديسنا ولمي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا متصدعا من قشية الله كونك سكوني دي وخ ديكو جنگ ديكو موكل تيري بيب نتكي بابم مبولي والا قام لم يتكي لب نتكي بابا مبولي والا فقه نتكي بابا تاريخ نتكي بابا يوي نتكي بابا يالا مني فإنما يسرناه بلسانك دنكو يمبال رك تكو تي سلامي لوتخ لعلهم قين نيكوي دغ يتذكرون واروتي الله اكبر فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون دنكو ويفال تي سلامي وي خاينا نيت ني واروتي لول لا تي يالا جبلو تبارك وتعالى موتخ موم القران خاينا نيت ني واروتي نخ ليك ليك dars bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juñu dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekki sarba ngi tambule won ci waxtane alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara bes ila an yarisallahu al-ardha wa man 'alayha waxtane ne mom sarbi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng yek yune mel ak ni alquran leerek ni mu tektalek ni mu wéré sari bo waxtaan na mbirum firawna.

وقال وخ الذين كفروا نيودي لني ودي للحق دغ كاج لنج كو ودي لما جاءهم بم لن ديكلي لني وخ دني ان هذا لنكت الا سحر لدل اك نبر مبين بلير القران دال جاب ني اك نبر لا با تخ كومو جاب تي نيوم دو مانا ген دو تي مانا جوك ني ديفني سحر لا لولا لا ني وخ تي القران الكريم فن فو نيك موي لو نيروك lañ daan wax Musa alayhi salam jabarkat beek daqo fe jabarak dañ indi ay jabarkat yu la lotal asama khawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh haythu battu alqada'a ala annahu sihr sihrun sahir la yakhfa ala labib ala annahu sihrun ثم بينوا ثم بتوه على انه بين ظاهر سمخري نانا داني واني نيوم ني لي دي القران نجبر لا غلير ني بوكو واني تي ني نكو دون واني سوره سبا اي نين فوك اك نيت وما اتيناهم joxuñu len min kutubin ci yenn téré yo xamné yadrusunaha dañ ko cey jang bana waaw kon na ñabar la manam wama anzalna ala ahli makkah kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarsunu alquran lu ko jitu makkah ben téré wa ci fu won bo xamné bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xamu sas alquranul karim القران دولوا ما كسس دولي ينتي بي صلى الله عليه وسلم دول نيت مناسس دول نيت مناسس ينتي بي عليه الصلاه والسلام لي جيت القران جانغوتون بن تيري منوي وما ارسلنا اليهم يبلن تي نيوم قبلك لو نجيت يوم محمد من نذير تي بن يونت كون من غري عبد الحجاز مكه المكرمه يالا نانا لو جيتو محمد صلى الله عليه وسلم واتي وفو وون تيري يوني وفو وون يونت يونت نك نك نفا خالي اسماعيل يونت توخال نفا نجابوتام ابراهيم وا يونت بو خاني نكو يبال نكو ديمال عبد الحجاز في عربيه دا واخ نيوم لول لا يالا ني موم اموت لو جيتو يونت بي صلى الله عليه وسلم وكذب يدي الذين من قبلهم نلن جيتو ني جيتو ون ني دي وا قريش جيتو ون ني دي مبوك يونت بي صلى الله عليه وسلم من وكذب يدي الذين من قبلهم نلن جيتو ون وما بلغوا تجوتو معشار فكيلو ما اتيناهم ولا الجخو منو نيغا خامن نيودي يدي jamonoy tay nek ay mushrikuna nek kufar makka yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len yene ngi weddi yene wa makka waye yeen nit ñi amone amulen fukelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu wa amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa bari le yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaat li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la gudd fan yeen ñi weddi wa ma balaqu mi'shara ma ataynahu lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ci non la ko yit ابن عباس رجل عنه تفسير منغتا التبري منكن سني بروم من وما بلغوا معشار ما اتيناهم جتنيو بودون خاج مير ما فك بن خاج با فكذبوا رسلي تيول ني ود سما يونتي عليه الصلاه والسلام واي فكيف كانوا نكيري كاي بو فكيوون بيسما مالين دي بوغل فكيف كان هؤلاء

يضلل فيه. لكن سيد بحب كوكو يطب حمد الله اليوم بوضي عمي بن السرين نجيك جيسكو مباي لم نكون نجلن نغايب من مسألة رك وعم السرين بنجي مسألة نجيك جيك بايكو جيس مباي مسألة رك بمجدون بايكو بل مثال سمران دفني بابيني بسرق ميو جاك جلاني الله أكبر مني من أستاذ سال بيسا دلو ليجي أستاذ سيريا والكوا واو بن مسألة كات يونتي بسال الله سلام يالنا كلون رجم وطغن ما وخلا جبل في مياه من جبل في وايد دارا ما تخلون لجارة باي خلا نران تخيب نخمني بس بون نكي چي مسألة بو جسي مكو جنو وير دانا كمان جوكي دم جمعي لوكو ما يدون سي جوكي مكو دن كي ماترك دخوت العيلين ولكن واي ولكن واي ولكن واي فا مجاهدك وإن كانت دون تدفنك لكبيرة يلو جفة والبتك يلنتي بالبتك والبتك تبقى أخا جفة إلا على الذين نذل تنينك خامني هدى الله يالله جبال للين نيو نيام دا يوم وچنيوم والله إنسا نيو نيام دا يوم وچنيوم وما كان الله يالله نكونا ليدي عديسانك إيمانكم سين جلو ينجكيا جلو يجندان جلو موجب البيت المقدس yalla mo ne nangu won nako ko nabbi dum ko yak kon imanukum fi salatukum lay jul lay tek wala salawatukum sen julliya way du tek sen gam ga inna allaha yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ngi lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaangi ni luñ def nga safanok ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xeb la dëdëd yu ndib dox lu ndax ko amon ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defal tay falan walli annaka dalle fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci kontan muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatr al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fek ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sadaqa allahu al-azim rek saaba yadun julli da newere ci bir julli gi de motax ngeen deugue masjidul qiblatayni wa fi len julli jiblu won ay ci ñew rek ñi newere ñom ñep ndaysan jiblu fi الله اكبر ني نيو دغ ندغال اخ نيو ووتك نيو ديفال نانغام نان واو استاد مي واو استاد مي بسوبا ريك نيوم ني والبتي كو ندايسان رضي الله عنه متاخ يالا كونتان نيوم بو نافي نو دوتوما مير نيوم موك نيوم صحابي وما بدلوا تبديلا تبارك الله يالا نيكو وحي سما كنتم فنجن مانا نيك نون لا دي فولوا جبللين وجوهكم سين كرم شطره فكابدا وان الذين تنيغا خمنه اوت الكتاب جوخن لين تيري يهود النصارى لا يعلمون دانيو خمنه انه صاحب لجي الحق موي دغ من ربهم تي سين بروم لا جوغي وما الله يلا نيكون نك بغافل دي ساغني عما يعملون لي ني ديف يلا ساغني ود لي ني ديف ولئن اتيت بو جوخن الذين اوتوا الكتاب ني نجوخ تيري بكل ايه تي بيب مانغال ما تبعوا قبلتك دو تخ ني تاب سا قبلتي منو فخه فخه فخه بوا ابليس ايمان دبل بنكو يالا واخول منكو منو فخه فخه با ابليس با ايمان دبل بنكو موكو
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتكم وما أنت يبدنا دونك بتابعين قبلتكم دي تقسين قبلة فيه دونيو مك مك مك فك إلمان جبل شو نيو فيه فك إلمان جاكار لهم الله أكبر نيو نيو الله أكبر مك وما بعدهم لن تنعمد يهودي نكون بتابعين جتب خبلة بعد خبلة نصراني يهودي بنت خبلة نصراني نصراني بنت خبلة يهودي قال نين نينك سين خبلة واو نينكو ها واو ولئن أتيت بوجهون ولئن اتبعت بوجهون أهواء حسين بانيخي من بعد ما جاء جناب من الذكلي ليلة ذكال من الانتخاب إنك يودي إسان سكراك لمن الظالمين يعني بوك تطون كدي ولئن اتبعت بوتقون أهواهم سين بانيغي من بعد ما جاء جناب من العلم ليلة ذكال تخمخم إنك يودي إسان سكراك لمن الظالمين يعني بوك تطون كدي متغيرون تبيرو تفسين قبلة الله سلام مك الذين ينغا خامني اتيناكم جخنا نلن الكتاب تيري يعرفونه خامنا يونتي بي يعرفونه خامنا قبلتي كما يعرفون ني خامي ابناءهم سين دوم يالا من يهودي ني نين خامي سين دوم نون نين خامي يونتي بي ولا صح يونتي بي نين غنا خام فين يالا واخنا في واخ جام سلام كين كوني سا دوم نين كو خامي موي سي سخنا مولاي واخ ki sa dom la wala ya koy yakar dal di ngenté yalla mune ginaaw bi laax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yonent la war nga d'accord Allahu akbar lol la wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yonent la war gëna nang lu tax ngeen nang wala balli ndaysan وإن فريقا تأمن أمبول منهم تيام لا يكتمون الحق دنيو نيب دغغ دي ولا يوننتي بي وهم يعلمون تقم من محمد مين مو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ